تفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون

رشتوں میں کٹ جاؤ چلنا مشکل ہو جائے. اب آ کر تعلیم کرا لو, اب تعلیم کرا لو, دو ڈھائی گھنٹے چل کے تعلیم کرو. یہ تو اجتماعی تعلیم ہے, ایک دن انفرادی تعلیم بھی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ساتھی تنہائیوں میں خود بھی ان کتابوں میں سے پڑھا کرے, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر پیدا ہو گیا. فضائل ذکر میں جو لکھا ہوا ہے میرا ذکر ویسا بن گیا ہے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل صدقات, اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر پیدا ہو گیا. اس طریقے سے انفرادی تعلیم اور دونوں کی جوڑی نیا ساتھی پرانے ساتھی سے سیکھتا رہے. الاہم فالاہم, جو اہم ہے پہلے اس کو سیکھنا. بس دوپہر کو 11 بجے خدمت والوں کو کھانا تیار ہو, جو بھی ہو, بس تعلیم بھی ہو گئی, گشتیں بھی ہو گئی. اس کے بعد کھانا کھا کے کھانے میں عیب کبھی نہیں نکالنا. ہمارے ساتھی پکا رہے ہیں اس لیے عیب نہ نکالیں, پسند آئے تو کھا لے بنا کے. اس کے بعد تھوڑی دیر کلولہ کرنا. اس وقت کلولہ کرنے کا ثواب جتنا ہے جتنا رات کو جاگنے کا بھی نہیں. اس لیے کہ مجاہدے کرنا اصل نہیں ہے, وہ کرنا اصل ہے جو اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول کلولہ کرتے تھے, ہم بھی کریں گے. اچھا جماعت کلولہ کرے, اگر آرام کرے تو دو ساتھی کم از کم جاگتے رہے, کیونکہ باہر تو لوگ نہیں سوتے, لوگوں میں تو رواج نہیں ہے سونے کا. وہ یونیورسٹی کے نوجوان آئیں گے, جماعت آئی ہے ملنے کے لیے چلو, اور لوگ آئیں گے. اب جماعت تاریخ ہو رہی, کتنی بری بات ہے. دو ساتھی تو کم از کم جاگ رہے ہوں, وہ آنے والوں کو سنبھالیں. ان کو انشاءاللہ اجر زیادہ ملے ان کے مجاہدے کی وجہ سے. بس اچھا اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے ہم اٹھ سے, اذان سے پہلے, ہر نماز سے پہلے دعوت کا موقع ہو, لوگوں کے آنے سے پہلے استنجا وضو کر کے ہم تیار رہیں. یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. مسجد کے اندر سامان بکھرا ہوا نہ ہو, موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہیں سونا, احتکاب کی نیت کر کے رہنا ہے, مسجد کی چیزوں میں دخل نہیں دینا, مسجد کی بجلی کو فضول استعمال نہیں کرنا. یہ بجلی یہ وقف کا مال ہے, وقف کا مال استعمال کرنا ایسے جیسے آپ کے انگاروں سے چاہیے. اس لیے اس کے اندر احتیاط کرنا, احتیاط, فضول ضائع نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, نماز ظہر سے پہلے بھی دعوت کا موقع ہے, عصر سے پہلے بھی, مغرب سے پہلے بھی, عشاء سے پہلے بھی, ہر نماز سے پہلے انفرادی دعوت کا موقع ہوتا ہے. بس ظہر کے بعد تعلیم کے بعد پہلے دن نصرت کے فضائل سنا کر ان کو شوق دلانا. ویسے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ایک محلے سے دوسرے محلے ہم ایسے وقت میں جائیں کہ ہمیں وہاں کے لوگ مل جائیں. 10 بجے اٹھ کر جائیں گے تو وہاں کے لوگ نہیں ملتے, پرانے ساتھی نہیں ملتے. اس لیے عشاء کے وقت ہم چلے گئے, صبح کے وقت چلے گئے, تاکہ پرانے ساتھی فجر میں ملیں گے, ہمارے سارے دن کام کی ترتیب بن جائے گی. بس ظہر کے بعد تعلیم کے بعد پھر گشتوں کا موقع ہوتا ہے, گشتیں کر لیں. اس کے بعد مذاکرے ہیں, اجتماعی مذاکرے صرف دعوت سے متعلقہ چیزوں کے ہوتے ہیں کہ نقد جماعت کیسے نکلے, اس کا مذاکرہ, انفرادی دعوت کیسے, خواص کو کیسے ملنا ہے, علماء سے کیا بات کرنی ہے, سارے مذاکرے, آپس کا جوڑ, اس کا مذاکرہ ہر ہفتے کرنا چاہیے, آپس کا جوڑ. پھر چھوٹی موٹی چیزیں ساتھیوں کو ہدیہ دینا, کبھی کاپی دے دی, کبھی اس کو وشواس دے دی, کبھی اس سے محبت بڑھتی, محبت ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی. اس طرح پھر اس کے بعد جو ہے اثر کے بعد تو مسائل اور آداب کا مذاکرہ وہ دو کی جوڑی بن کر, اجتماعی مذاکرے وہ صرف دعوت سے مطالعے کا, اثر کے بعد سے گشت. گشت جو ہے یہ نبیوں کی محنت کے سب سے مشابہ عمل ہے. ترغیب گشت مختصر ہو, لمبے نہ ہو. بس لمبی گشت ترغیب گشت کریں گے تو اصل کام گشت ہے, لوگوں کی محنت سماجت کر کے مسجد میں لانا, وہ اس کے لیے وقت نہیں بچے گا. اس لیے ترغیب گشت میں بس محنت, دین کے کیا فائدے ہیں اور دین کی محنت کی اہمیت بتانا, یہ محنت کتنی ضروری ہے. اور اس کے بعد لوگ نہیں آئے مسجد میں ابھی تک, ان کو تھوڑا سا فکر مند کرنا, اور جو ترغیب گشت بیان کرے وہی جماعت بھی بنا لے, امیر صاحب کو بار بار کھڑا نہ کرے. ہاں نیا ساتھی ہو تو وہ امیر صاحب کے ذریعے سے بنا لے. اس کے بعد ان کو بتانا کہ آداب میں, کہ گشت میں متکلم ایسے ہوتا ہے جیسے جسم میں زبان ہے, زبان کے علاوہ کوئی چیز نہیں بولتی. اسی طرح سارے جسم کے اندر پر صرف سارے گشت میں متکلم بولے. امیر صاحب کوئی ایک آدھ جملہ کہیں کہنے کی بس, اور کوئی ساتھی نہ بولے. اگر سارے بولیں گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے. پھر خوب مضبوط دعوت دینا, نقد وصول کرنے کی کوشش کرنا. ایک مضبوط آدمی ذکر میں ہو اس کا اثر پورے گشت میں پڑتا ہے. ایک آدمی استقبال میں آنے والوں کو ایسے لے جیسے پہلے سے جانتا ہے, اس کی مغرب تک
ऐसे हम वापस आ गए किसी साथी की तकबीर उला ने छूटे बयान में जो है छह नंबरों के अंदर की बात वो सारी बात पहले अर्ज कर दी। फिर रात शाम कोशिश करें कि रात का खाना ईशा से पहले खा लें। बहुत दफा मकानी साथी आते हैं कि ईशा में गश्तें कराएंगे, अब साथियों ने खाना नहीं खाया तो फिर रोक जाते। ईशा के बाद जल्दी सो जाना, एक आध गश्त देहातों में होता है, शहर में अगर हो तो रात देर तक गश्तें करेंगे। यूनिवर्सिटी करीब है, कॉलेज करीब है, रात को लोग मिलते हैं तो रात को गश्तें करें। अल्लाह के लिए तो सब कुछ कुर्बान है, इसलिए नींद भी कुर्बान करेंगे। और अगर लोग उस वक्त नहीं मिलते तो जल्दी ही सो जाएं ताकि सुबह दे। हर एक को मस्जिद के साथ जोड़ना है, हर एक को नकद निकालने की कोशिश करनी है, हर जगह से नकद जमाते निकालेंगे ना इंशाल्लाह। जमात में आपस में जितनी मोहब्बत होगी और दुआओं की कुव्वत को बढ़ाना, उससे अल्लाह उस जमात से काम लेते हैं। बस अब दुआ करते हैं तो दुआ जो है दुआ वहां पर भी हम रोजाना करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत पर एहसान हैं उनमें से बड़ा एहसान यह है कि आपने उम्मत को अल्लाह से मांगना सिखाया। एक एक जुमला आपका इतना जबरदस्त अल्लाह से ताल्लुक को बताता है। आपने जो दुआएं उम्मत को सिखाई है उसमें तरीका ये बताया, फरमाया पहले अल्लाह की तारीफ करो, जब भी दुआ मांगो पहले अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करना, और फिर उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर उसके बाद अपने से मांगना शुरू करना, पूरी उम्मत के लिए मांगना। जब हम पूरी उम्मत के लिए रो रो कर मांगेंगे ना तो हमारी दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुशाबे हो गई, जब हमारी दुआ हुजूर की दुआ के मुशाबे होगी तो फौरन कबूल हो गई। इसलिए दुआओं को एहतमाम के साथ, दुआ तकदीर को भी बदल देती। हदीस शरीफ में आता है तकदीर को जो अल्लाह ने लिखा हुआ है उसको कौन चीज भी बदल सकती सवाए दुआ से। दुआ ऐसी ताकतवर चीज है, तो दुआओं का इस्तेमाल करेंगे ना इंशाल्लाह। एक तो मसनून दुआएं हैं, वो के महल की दुआएं, रात के वक्त सोते हुए आपने सरदार ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मे इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वलतु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन ला मंजा व ला मंजा मिनक इल्ला इलैक आमंतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबीयिका अल्लज़ी अरसलता। ऐसे हर मौके की दुआएं सिखाई है, इतनी जबरदस्त दुआ है ये, आदमी बस हुज़ूर पर कुर्बान हो जाए। इस तरीके से मौके महल की दुआएं भी याद करना, बच्चों को सिखाना, खुद भी सीखना, उसका एहतमाम करना। और अब दुआ जो दुआओं की अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत होती है, लैस शयउन अकरमु अलल्लाहि मिन दुआ, हदीस में आता है दुआ से ज्यादा कीमती चीज अल्लाह के यहाँ कोई नहीं। दुआ सारी इबादतों का मगज है, दुआ ही असल इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ सारी मुसीबतों से रुकावट बन जाती है। इसलिए हम दुआओं का इस्तेमाल करें तो दुआ अल्लाह से खूब मांगेंगे इंशाल्लाह। अब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحنان منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ كنت دون النفوس وأخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسبت الآجار القلوب لك مخلية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأمثل من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق اللهم لك الحمد حمدا دائما مع زبانه ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم اذكر لنا ولا تنكر علينا اللهم زدنا ولا تنكسنا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فآتنا منها ما يرضيك عنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وبذنب ما قسمت لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد

خلي راضي ماشي بريد كما جانزيب ماما واي چي السلام عليكم جانزيب تيلر يا مشو دي اور ما اور پروگرام دي زبردست دي ها او دبر دي مشال ابي روډي د غره لیکل خطرناک صحیح ده واي چي سپیشل سلام مي اکوڑی والا ته دي اور تا ته حسينا پپو دواګاني سلامونه کوي ډير زيات مننه حسينا پپو ثانك يو خوشاله اوسي اور دين علاوه کوم دي نو واي چي السلام عليكم اٹ از مي ازرا فروم شاخ نمبر 6 روټو وای چې تاسو می سلامونه دي خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مریم وای چې څنګه بھائی جانا آواز دی بالکل خکلے اور مزیدار راضی زمنګ په زلمی ریڈیو باندې تا ویلکم هر کله وایما اور ریڈیو مدپس دل سحر ټیم کی آواز اور مډیر مدپس

0: بھی نہیں.
1: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: شنو هم راغلي ان شاء الله ميسي بمشي عملو ما هو كلام بكيسكو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: استري ماشي بخير علي هلو هلو سوق خبري كوي جي سوق خبري كوي كالج كم دنو بار هل دراب شو ها

نشي بالكلا من خنا من خنا غرانا ده بالكل خال فرمش كي كنا تشير وركي بخي وركي بخي بخي فاتا دنا لكي كنا دلتا وسط دستا صابر وزير سبيشل سلمينة در كول او ورسارو سايد شيد امين ولا غانا ولا غوا

0: దక్కడలకి మరువతలు గురి. అస్సలాము అలైకుం.
1: وعليكم السلام. سر ان شاء الله باي.
0: بالكل خير. ريت اخبارك كيف مسوك دكيم زينا
1: قلبان خبركم.
0: اوه قلبان اترور قلبان اترور سلمينا بالكل فول فاريزا تهجي تشغايا
1: ادم رتواي مبوك ربعي سر من ويدان لا
0: قلبان اترور سلمينا اخو در تاكيجي دا دامر خوز دفينا كسو جي قلبان اترور تا سپیشل سلم.
1: وعليكم السلام. صبر وزير تي کال کرم کنا غي مال نظر تراي
0: فو. اچھا صبر وزير نمبر وچ دل لگائی چ دو کال کو خو کال میں نہیں ملا بیجا
1: نہیں دا بیجی مو تی ریش نی لا شی
0: جا بس دا اس سلور چ منٹ موڈ ٹائم در نہ پو وڑو کنا خو بس خیر دے منیجر سب تو چ لش کی گزارا رو سرکا
1: مو
0: تی کار چ ملاس منٹ وز کے پنی
1: چ نہ
0: نہ نہ گرمی مسئلہ گزارا کی گزارا کی بالکل
1: بالکل
0: انسلامی ہمیشہ خوش دکھ رہے تھے.